خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا نطرف ما تشاس هندوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبايا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو جمو تسوك كانك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي بار متساشي سليف متاندر صوت الدرق.